حبيبا. صدق الله العظيم. سورة شفاعة حسنة يكن له كفل منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا

سلمة إلى أهلي ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. سورة النساء پنزم سپارہ 92 نمبر آیات تے

السلام باي شي نبيلة يما باي استابا استابا رورو خيره وما تاسو هم رات اپلي كي يا خدا پاك انه انتاسو پرمائشي مكوهي كنا خواه

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جي صبح. جي. خجي أكال دي. دا ارز مونگا اکثر کو چی بای چرتم کال کوئی کلم کال کوئی نو چی ستاسو آواز بالکل سفارازی سیگنل پوروی.